عني ما لي تنارة سيقويس خسوري بارة يا صلاحتي سيسا أقطة قلتة قنصة عين فالسيلة أي خرمضة نبصيس رمضة تاسي تواسي عنكو نيدا مارتلواتو لا